0: مات
1: سين كريدة
2: كم لا دورسيا
1: كم أسيدي
3: مانو أسيت بارا لكملا
1: كم أكيد فاتك
2: مركز الدمية ماي نشتا دارني
1: أكيد إذا نو نقاش
2: صورة مات دشكولبا ما يكوني كي
3: يا ملاني مر رادير مانيو نيوان يوان بلوك عبد الغاد نونيانسا ميتكو سنولو مأمكوا إنا ما شاشي

نقعد فكانا نقلب يا مسوق نروح هكا استوديو كل بالي الراديو مسميكم ابوتو وهو رشيد كاهم بانتا يولي اني كومي يا رسيدو كي هايا وهنا ملاكا نوكي سيرنا يحباري وهيو لا وليلو وهوين اما لو ولينا سيئو متاكو يا سيكاليلو وان بلانو نرجابا سار من ميكروفوني فموساني بنزيدو شامو نروكي نفلا نسيكاليو تقولي فسولي ها هوني وانيا كومي لو وان بلابو كابدل قادفا مسانو نياسا